0: serii 1968 شفت السمر كان عم بقول رشا اسمه شو موريتانيا ويجي معهم باش تلقى يزيد راجع كل واحد هذا واحد.
1: Vous écoutez ici
2: Roussillon.